تمام تكي او من تكي سيفن ديار تكي نجي متتني يا سيجا مكري اتي اوكي كو ام تكي يا كوين نوا انت بروخرم كي دانسي نكي يكوما سيكي ولا سي ام تدانك لكو نرتن سيفا ك ني غادم تكي سن كام تا ولا فيرن تو نغمنيت يجين كو يكنغا سيفا انت كان كما كون كي ام نتكي ي سيزن ديار تكي يم تتني يا كون نوا انت بروخرم Mungkin saya kawat, mungkin saya kawat punya, kan ya wah, fitak gana kuna.